وجئته بمنج وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه الذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام صل وسلم يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل رحمة على

0: صلي على ند بن أنار تجايبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صلي صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير
1: السلام عليكم bokki safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba da di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga

إذ فضلها فضل الدار زانها طوبى طوبى لمن زار مأوى الأولياء طوبى إذ فضلها فضل الدار زانها طوبى من أجل بان بناه والأساس له تقوى الإله وعمت أرضنا طيبا ذاك القديم الذي قد فاز زائره بما اشتهاه وقطعا فارق الحوبى ذاك القديم الذي أعيت مضائعه أهل الفصاحة طرا والمكاتبا الشيخ قطب الشيخ أحمد قطب الأكرمين معا بحر العلوم جواد فاق أسكوبا السيد السند الجائي فدائله فدائل المصطفى عدا وترطيبا من لم يكن عارف لا لا ولا وزر إلا ومن بعده قد نال مرغوبا أكرم به من كريم ما رجاه فطن إلا ونال به ما كان مطلوبا أحيا وجدد النهج الهاشمي إلى أن يعطل فحوى ما ليس محسوبا من عظم فضل وأسرار يقص بها ومفخر لم يكن للغير موهوبا لا تطلب من سواه الفضل ذات عدل فالفضل من غيره قد كان مصلوبا ورده العزم تنج الدهر من ظمأ واسحبه إن لم تكن بالطرد مصحوبا من ظن عنه لحق النفض محتجبا فعن سبيل التقى قد كان محجوبا مفاتيح البسر في يديه قد جمعت بخدمة فاز من قد كان محجوبا مفاتيح البسر في يديه قد جمعت بحزبه فاز من قد كان مجذوبا حاز المواهب طرا من مواهبه أهل المواهب غيزا كان مصبوبا أبدى تواليف لم يظفر بها قلم من قبل سرا لمن أعطاه تقريبا ما بعد قرآنه أعلى وأعظم منه إذ حوى الجبر ترغيبا وترهيبا يا رب عمره فينا بالرضا حقبا ولتكفيه شر قتل كان مغلوبا وكملا قصده فينا ونيته واجعل كم مكة فضلا داره طوبا وكملا قصده فينا ونيته
واجعل كمكة فضلا داره طوبى. باقي مقدومه صلى الإله له

مدادي وأقلامي وقد كان لي منان. يقود علوم الخيب ربي مهلمي إلى كلك لي فيدا يري النفس والمهنا. سوري وأهوامي خدت خير تاهة لمن بتوالي في عدا من بها يهنا. توصل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقاك ما أغناه.

إذ فضلها فضل الدار زانها طوبى طوبى لمن زار مأوى الأولياء طوبى إذ فضلها فضل الدار زانها طوبى من أجل بان بناه والأساس له تقوى الإله وعمت أرضنا طيبا ذاك القديم الذي قد فاز زائره بما اشتهاه وقطعا فارق الحوبى ذاك القديم الذي أعيت مضائعه

الشيخ أحمد قطب الأكرمين معا بحر العلوم جواد فاق أسكوبا السيد السند الجائي فدائله فدائل المصطفى عدا وترتيبا من لم يكن عارف لا لا ولا وزر إلا ومن بعده قد نال مرغوبا أكرم به من كريم ما رجاه فطن إلا ونال به ما كان مطلوبا أحيا وجدد نهج الهاشمي إلى أن يعطل فحوى ما ليس محسوبا من عظم فضل وأسرار يقص بها ومفخر لم يكن للغير موهوبا لا تطلب من سواه الفضل ذات عب فالفضل من غيره قد كان مصلوبا ورده العزم التنج الدهر من ظمأ واسحبه إن لم تكن بالطرد مصحوبا من ظن عنه لحق النفض محتجبا فعن سبيل التقى قد كان محجوبا مفاتيح البذر في يديه قد جمعت بخدمة فاز من قد كان محجوبا مفاتيح البذر في يديه قد جمعت بحزبه فاز من قد كان مجذوبا حاز المواهب طرا من مواهبه أهل المواهب غيزا كان مصبوبا أبدى توالي فلم يظفر بها قلم من قبل سرا لمن أعطاه تقريبا ما بعد قرآنه أعلى وأعظم من إذ حوى الجبر ترغيبا وترهيبا يا رب عمره في

كملا قصده فينا ونيته واجعل كمكة بدلا داره طوبى وكملا قصده فينا ونيته واجعل كمكة فضلا داره طوبى بأقم مقدومه صلى الإله له ولا لوسع بمن